صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان by Play Store and App Store.

0: سفر رجعوا جابوا لي عن العسكر خبر.
1: هات خبرنا
0: خيل عم تسحب وراها الويل وبرق خاطر.

الثلاثاء السادس عشر من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين

متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان او من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. من صبحكم بالخير ومدعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثلاثة، مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

ويصادف اليوم أيضا انطلاقة عام هجري جديد، غرة محرم من عام 1448 هجري، ذكرى رأس السنة الهجرية كما تسمى في المناسبات الرسمية.

هذه الذكرى وهذه الحادثة التي تعلمنا الكثير من العبر والدروس، ونستفيد منها دوما بتذكر لحظاتها ومغزاها والإخلاص الذي كان فيها. بحلقة اليوم مثل ما رح بيكون عنا أطلالة دائمة ومباشرة لمتابعة كافة الأوضاع أو أبرز العناوين التي تتعلق ببلادنا من جميع النواحي. أيضا رح بيكون عنا أطلالة لها المناسبة بالقسم الثاني من الحلقة.

صاحبي طيبة، بتمنى هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم، مع الأيام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل تدريجي لا تتخطى معدلات الموسمية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الثلاثة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل لحتى تكون أعلى من معدلات الموسمية، بينما تبقى درجات الحرارة على الساحل نوعا ما مستقرة إنما مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا ل 30 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 13 ولغاية 23 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تتراوح بين 19 وصولا ل 32 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها بين 15 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فمرتفعة وتسجل بين 65 ل 85%.

إذن تقص ربيعي مستقر مستمر معنا لهذا الأسبوع مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وأيضا ارتفاع بنسبة الرطوبة.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 16 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان على الصفيح الساخن، وأمريكا فقدت ثقة حلفائها. هل تدخل إيران مرحلة ما بعد الثورة؟ رفض إسرائيلي للانسحاب من الجنوب رغم انحسار القتال. هل يحاول نتنياهو عرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني من بوابة لبنان مجددا؟ إبراهيم كنعان للنهار: لا تشريع مالي قبل ضمان الودائع والتعافي، يبدأ من استعادة الثقة لا شطب الحقوق. إعلان واشنطن لم ينص على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، فماذا عن المناطق التجريبية؟ قيادة الجيش اللبناني لضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية. ماذا تعني مرتفعات أقليم التفاح في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي؟ طهران: إنهاء الحرب في لبنان جزء غير قابل للتغيير من التفاهم، وإسرائيل تهدد بالرد بقوة. الرئيس عون يشكر المساهمين في التفاهم الأمريكي الإيراني. بين اتفاق إنهاء الحرب والواقع الميداني، عودة مثقلة بالدمار إلى بعض قرى الجنوب. بري للنهار: المقول من الاتفاق الأمريكي الإيراني غير فخور بلبنانيته.

نقاش حاد بين نواف سلام ووزيرة التربية داخل مجلس الوزراء. هل تم تأجيل الامتحانات الرسمية؟

اتصال بين عون وعراقجي، ترحيب لبناني بتفاهم واشنطن وطهران. ماكرون: سنعمل مع دول الخليج لإيجاد مسارات بديلة للطاقة بعيدا عن هرمز. البحرين: السجن 12 شخصا في قضايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

نهاية حرب وبداية مخاطر ما بعد النووي، الطريق إلى التفاوض مليء بالأشواك. مفكرة التفاهم تفتح الطريق إلى النووي 60 يوما قد تغير وجه الشرق الأوسط.

أن تؤكد إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم ونرص التنفيذ الالتزامات الدولية. حزب الله يبارك الإنجاز العظيم، ما تمسك بحق الدفاع حتى تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى. قيادة الجيش على الأهالي التريث في العودة إلى القرى الحدودية. اعتصام حاشد لمتعاقدي الجامعة اللبنانية أمام السراي للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. بقائي لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وعلى أمريكا أن تفي بالتزاماتها. رئيس الحكومة نواف سلام سيضاعف الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. تجديد عقود الأساتذة في المدارس الكاثوليكية يعيد التوتر مع نقابة المعلمين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يطلع عون وبري على بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن. لحود للمعترضين، لماذا لم يزعجكم الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي على لبنان وإيران؟

ستة أشهر على اتفاق الشرع عبدي، عودة المهجرين تخرق جمود التنفيذ. ارتياح عراقي إلى مشروع الاتفاق نحو ميزان قوى إقليمي جديد. الحفر اليمني البحري يمتد إلى خليج عدن. النفط يهبط إلى أدنى مستوياته منذ آذار الماضي. تعديلات مهمة سبقت الإعلان عن الاتفاق بين طهران وواشنطن. استعادة الثقة في استئناف عبور السفن مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع.

الرئيس الإيراني يؤكد موعد توقيع الاتفاق ولقاء مرتقب بين رئيسي ووفدي التفاوض. واشنطن تلتزم بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونتنياهو يتمسك بالمنطقة العازلة. وفي الأخبار، كتب طارق فخري: أزمة القوة في العقل الاستراتيجي الأمريكي. إلى عناوين نداء الوطن. لبنان يؤكد استقلالية مساره التفاوضي، والميليشيا تريد إسقاط الحكومة. نتنياهو عن لبنان: سنبقى في المنطقة العازلة ما دامت الضرورة تقتضي ذلك. الرئيس عون يرحب بالتفاهم الإيراني الأمريكي ويؤكد استقرار لبنان وسيادته أولوية. بري وعراقشي يبحثان اتفاق واشنطن طهران وبند وقف الحرب على لبنان. وزير الاتصالات: قرار لبنان يصنع في بيروت لا في أي عاصمة أخرى. وزيرة التربية: الاستثمار في البنية التحتية للمدارس الرسمية ضرورة أساسية. الرئيس نواف سلام: تأجيل امتحانات البكالوريا ريثما يتضح مسار وقف النار. ورشة للبنك الدولي برعاية وزير الطاقة جو صدي لإصلاح قطاع توزيع الكهرباء. الرئيس عون: على الأحزاب ألا تكون معطلة للبلد أو أن تعمل لمصالح طوائفها فقط. اعتصام لمتعاقدي الجامعة اللبنانية أمام السراي للمطالبة بتفرغهم ورفع الظلم عنهم. المفتي دريان: في ذكرى الهجرة النبوية نعاني من غلبة السلاح، والسلطة اختارت التفاوض للخروج من المأزق. المفتين قبلان لعون: الحكومة استسلامية والخارجية تعمل ضد مصالح لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد: لا انسحاب من المناطق الأمنية في لبنان.

مرفأ سور من مركب صيد إلى منزل للنجاة من الحرب. التفاهم الأمريكي الإيراني زلزال سياسي يؤرق إسرائيل. الرئيس الإيراني ما تم الاتفاق عليه خطوة هامة والعبرة بالتنفيذ. بن فرحان لعراقجي لبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 10 أيام. البحرين السجن 10 سنوات لـ12 متهما في قضايا مرتبطة بالنظام الإيراني. ماكرون سنب ظلم كل ما يمكن حتى لا تكون هناك رسوم في مضيق هرمز. وفي نداء الوطن كتبت الدكتورة بولا أبي حنة عن أحمد الشرع ولبنان، هل حان وقت شفاء الذاكرة؟ وكتب ألان سركيس عن اليوم التالي، قوات أمريكية بريطانية إلى الجنوب. أخيراً في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، العالم يترقب التوقيع ويسأل عن التنفيذ، ترحيب عربي ودولي باتفاق إنهاء الحرب، وترامب يعلن فتح هرمز، وطهران تتحدث عن فرض شروطها. لبنان ينتظر الترجمة العلمية والعملية للاتفاق على أراضيه. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمهد لانتخابات فلسطينية، وحماس تنتقد الاستفراد بالسلطة. قادة مجموعة السبع أمام محاولة استيعاب ترامب لمناقشة وضع إيران والاقتصاد والمال والأعمال. وثيقة من صفحة ونصف لإنهاء الحرب، تليها 60 يوما حاسمة من التفاوض. إجماع إسرائيلي نادر ضد التفاهم الأمريكي الإيراني، والصحافة تهاجم الرئيس الأمريكي. مصادر الشرق الأوسط، مصر توافق على يحيى دياب قائما بأعمال سفير سوريا بالقاهرة. تفاهم ترامب مع إيران يواجه أسئلة صعبة حول النووي والعقوبات. بريطانيا ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب وتشدد العقوبات على روسيا. محكمة التمييز الكويتية تقضي بسجن وزير الداخلية السابق 3 سنوات. فيصل بن فرحان وعراقجي يؤكدان أهمية دعم الاستقرار ومواصلة جهود الدبلوماسية. الأزمات الدولية، المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس. نتنياهو، الحرب مع إيران أنقذت إسرائيل من خطر الإبادة النووية. فرنسا تغلق 12 جناحا إسرائيليا في معرض تجاري مخصص للدفاع. الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد جديدة لحقوق ركاب الطائرات.

احتلال الاقتصاد الصيني يتعمق، تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات. جولدمان ساكس يخفض توقعاته لبرنت إلى 80 دولار بعد اتفاق هرمز. ملكة القطن يحصد الصقر الذهبي في ختام مهرجان روتردام. مطربون عرب يدعمون منتخبات بلادهم المشاركة في المونديال بأغنيات جديدة وحفلات. جوائز النيل للمبدعين العرب تستقر على مرشحين من العراق وقطر. السعودية تدشن انطلاقتها المونديالية بتعادل مثير مع الأوروغواي. وفي الشرق الأوسط كتب أنطوان الدويهي ما بين لبنان والغرب. كتب أحمد محمود عجاج عن صراع الهوية ومستقبل المسلمين في بريطانيا.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة من تريبولي لايف.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. وجه القضاء المالي رسالة إلى الصرافين بعد توقيف عدد منهم والإفراج عنهم بكفالات مالية جراء قيام أكفرهم بتحويل أموال إلى الخارج من دون ضبط كل تلك العمليات. تشديد كتير كبير بموضوع تحويل الأموال، رقابة مالية كتير قوية عم بتكون، والدليل هو ما حدث مع الصرافين بتوجيه الإنفارات لهم بعد توقيف عدد منهم أنه ما تلعبوا هالمرة لأنه الموضوع جدي. هذا من أجل مكافحة موضوع تبييض الأموال اللي منتشر بغزارة داخل لبنان. تردد أن نقاشا حادا دار بين رئيس الحكومة ووزيرة التربية على خلفية الامتحانات الرسمية في ظل إصرار من الدكتورة كرامي على أن الملف من صلاحياتها ولا يجب عرضه على مجلس الوزراء إلا في الحالة القصوى. أنا على علمي في تناغم كتير كبير بيناتهم، ما بعرف إذا معلومات النهار مظبوطة. بجميع الأحوال امبارح جلسة مجلس الوزراء أجلت الامتحانات إلى تموز ولم تلغيها، وما زلنا نتأرجح ونسأل هل هناك من امتحانات يا أما الكسالى سينتصرون؟ قال متابع للوضع جنوب لبنان أن إسرائيل حرصت على احتلال تلة علي الطاهر قبل الاتفاق الأمريكي الإيراني لضرب معنويات مقاتلي الحزب، لأن التلة تضم منشأة عماد أربعة الشهيرة والتي فاخر بها الحزب، وهي المنشأة التي أنشأها وأقام فيها عماد مغني. ما تم التأكيد أنه تلة علي الطاهر هي تلة استراتيجية كتير كبيرة بتؤدي إلى سقوط كثير من المدن، سقوط استراتيجي وعسكري، إنما ما تم تأكيد أنه هالتلة بتضم منصة عماد أربعة. كل مرة بيقولوا لك لقيناها بهالتلة ولقيناها بهالمدينة ولقيناها بهالبلدة. على كل الاتلال والأنفاق صارت بمهب الريح جراء التوغلات الإسرائيلية، وطبعا نحن مستمرين بالاحتفال بالانتصارات الوهمية. إلى أسرار جريدة الجمهورية. ما تزال صعوبات مالية وتقنية تواجه مشروع وزارة المال للتوصل إلى هيكلية جديدة للمصارف تقبل بها الجهات الدولية المعنية. ما إن يستقر الوضع الأمني وينتهي العدوان بشكل جدي، إلى أن نلتفت إلى الموضوع المالي اللي هو الأكثر غزارة بالأفكار، واللي ما عم يتم الاتفاق على شيء منه منذ انفجار تلك الأزمة من 2019 لغاية اليوم، سواء بموضوع عودة الودائع أو سواء بموضوع هيكل جديد للمصارف. فوجئ المفاوضون في الاجتماعات التي عقدت في البنتاغون بصلابة الوفد العسكري اللبناني المفاوض وقدرته على وضع المفاوض الإسرائيلي في الزاوية. ما عنا شك بثبات الوفد المفاوض سواء العسكري أو السياسي يلي عم بيفاوض باسم لبنان، بعكس ما يقول الحشاشون عنهم أنهم يقدمون التنازلات، بالعكس هن متمسكين تماما بالحقوق اللبنانية، بينما من قدم التنازلات كرمال الموافقة على الاتفاقات كانت أبناء العصابات.

تزايد حالات خفض العمالة وإقفال المؤسسات في ظل استمرار الأعباء التشغيلية وغياب أي مؤشرات على تحسن قريب. ويعكس استفحال هذه الظاهرة انتقال الأزمة من مرحلة التباطؤ إلى مرحلة استنزاف القدرات التشغيلية وصعوبة التعافي مستقبلاً. بدون أدنى شك الحرب المستمرة والعدوان المستمر أدت إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية حتى من ناحية خفض العمالة وأقفال الكثير من المؤسسات، واللي بعده فاتح بعده عم يضحي باللحم الحي، وهذا الأمر لن يستمر طويلا. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أنه سيتم خلال أسبوعين تركيب جهاز سكانر متطور على معبر المصنع، وهذا من شأنه أن يمنع أي عملية تهريب غير شرعية، علما أن الشاحنات المعدة للتصدير إلى دول الخليج والعراق والأردن والمحملة بالبضائع تضطر حاليا إلى النزول إلى مرفأ بيروت ليتم الكشف عليها وختمها قبل مغادرتها البلاد برا. خبر جيد أن يتم تركيب جهاز سكانر متطور على معبر المصنع، هيك لضبط كل المعابر من التهريب، تهريب من كافة الأنواع مش بس تهريب المخدرات، وهيك بيوفروا على أصحاب الشاحنات النزول كل مرة إلى المرفأ للخضوع للتفتيش.

أفادت معلومات لبنان فايلز أن أكثر من دولة فاعلة في الملف اللبناني تتجه إلى تغيير سفيرها في لبنان انسجاما مع المتغيرات التي طرأت على المشهد الداخلي. فبعد السفير الأمريكي ومن ثم السعودي، يغادر السفير المصري لبنان في الأسابيع المقبلة ليتم تعيين سفير جديد مكانه. ما بعرف ليه دايما بنتفاجأ بهذا الأمر يا جماعة، والله عادي هيدا تبديل في مدة بتنتهي فيها ولاية السفير وبيرجع لبلده بيجي سفير تاني، مش بس بالتغيرات السياسية والتطورات الجيوسياسية اللي بتصير بالمنطقة، من باب عادي يعني المداورة بالعمل. يبدو نحن معودين على الناس اللي بتبقى بمنصبها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. علم أن الحزب طلب عبر وسيط إقليمي فتح قنوات تواصل مع النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع في ضوء التغييرات الكبيرة التي طرأت في المنطقة والتي وجد الحزب أنه معني بالانخراط بها. الله، من جهة الانخراط يعني خارطنا ومكتر، خارط البلد كله بتدخلاته الخارجية وأساء لعلاقات لبنان العربية والدولية. بس معروف أنه التركية هي التي تقوم بهذه المهمة، وصارت العديد من الاجتماعات على الأراضي التركية ما بين الميليشيا ووفود من النظام السوري الجديد. إلى أسرار نداء الوطن. توقف أهالي عادوا إلى الضاحية عندما وصفوه بمشهد غير متوقع، فقد فوجئوا بأن أولى الخطوات لفرق الصيانة كانت بإعادة ترميم التمثال النصفي لقاسم سليماني، وسأل هؤلاء عن أولويات يفترض أن تبدأ بمواكبة عودة السكان وإزالة آثار الدمار قبل ترميم تماثيل من هو سبب البلاء. لا، شو بيوت بدنا نرمم؟ بيوت وطرقات يعني وبنى تحتي؟ ما مش وقتها. لأ، نحن منرمم أول شيء الصنم، الأصنام اللي منعبدها، منرمم تماثيل من أجل فرض الهيبة وحتى نقول للناس أنه عيانا بعده باقيين. أي نعم، يعني هو كله عبعضه طار الزلمة، بس التمثيل النصفي بعده باقي. هيدي الأولويات بالنسبة لعقلية الميليشيات، مش الناس ولا الاقتصاد ولا البنى التحتية.

أحد أسباب تشديد إيران على عدم ضرب الضواحي الجنوبية لبيروت بحسب مصادر مطلعة أن مسؤولي الحرس الثوري الإيراني موجودون في الضواحي وتريد إيران حمايتهم بعد مقتل العديد منهم في غارات سابقة. لكن في رأيك الهدف تحمي الضاحي أو تحمي الجنوب أو تحمي أي بلدة ومنطقة لبنانية؟ طبعا حماية جماعة المتغلغلين داخل الأراضي اللبنانية بجوازات سفر مزورة. تشهد المسابح والمنتجعات الساحلية الممتدة بين خلدة وصيدا إقبالا متفاوتا، فيما بدت الأسعار أكثر مرونة مقارنة بالأعوام السابقة في محاولة لتحفيز الحركة وسط تراجع ملحوظ في الإقبال هذا العام بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. مع العلم حدا عم بيسير بموضوع الأسعار، بالعكس كل المنتجعات سواء 3 نجوم 4 نجوم 0 نجوم 5 نجوم كلهم دوبة للأسعار ومش سألين، لأنه العالم هيك بدها تروح على البحور، هو موسم من كم شهر. اللبنانيين النازقين المارقين بيحبوا يروحوا على البحر والجبل مثل ما بيشوف الحاج حي. أخيرا

الأشهر الماضية، لأن الاتفاق الذي رعته واشنطن في الملف اللبناني لم ينجح في تحقيق وقف للنار ولا في فتح باب انسحاب إسرائيلي، بينما سقطت رهانات على عجز المساري الأمريكي الإيراني عن إنتاج وقائع ملموسة بعدما تحول التفاهم الناتج عنه إلى المدخل الفعلي لوقف الحرب وفتح باب الانسحاب. تجليطة جديدة وفري من الأكاذيب المعتادة من الأخبار، قال لك المسار اللبناني التفاوضي المباشر ما نجح بجلب وقف اطلاق النار والانسحاب. ليه مسار إسلام أباد نجح؟ ما هي النار بعدها مستمرة والغارات بعدها مستمرة وهدم المنازل بعده مستمر، وما في أي كلام عن الانسحاب، بالعكس كل كلام العدو الغاشم أنه باق في الأراضي اللي احتلها واللي فشلت جماعة السلاح بحميتها. فهيدا ما زبط والتاني ما زبط. لماذا مدح مسار إسلام أباد وذم مسار التفاوض المباشر؟ لأنه ما بكون الدولة اللي تفاوض، بكون معلمينكم اللي يفاوضوا على لبنان. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقيقة المنتصرين صحيح عم يحتفلوا بالانتصار. ايه والله من امبارح مهدينا احتفالات لا احتفالات المونديال ولا احتفالات الانتصارات. بين أجواء المعارك التي تخاض على البساط الأخضر بمونديال 2026 وبين أجواء المعارك الدموية التي تخاض بدماء اللبنانيين بقيت الصورة مقسومة لنهار أمس بالمواضيع التي أخذت صدارة وأولوية الاهتمام سواء من الرأي العام أو من الإعلام. إذا كانت زاوية المونديال منتركها دائما للفقرة الأخيرة فطبيعي بالإنترو أن يكون هناك الزاوية الأقصى الزاوية الدموية يلي دفع ثمنها غالي. هل بدأ تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان يما مثله مثل الاتفاقات السابقة؟ واضح من البيانات اللي صدرت سواء عن المؤسسة العسكرية أو سواء عن الأحزاب يلي دعوا الناس لعدم التعجل بالرجعة، ناس ملهوفة للعودة إلى مدنها وبلداتها حتى لو كانت محتلة وممسوحة إذا سمح لهم الدخول. امبارح شفنا كتير من الفيديوهات التي منع بها الأهالي من دخول بلداتهم المحتلة مع الدبابات الإسرائيلية المنتشرة بتلك البلدات العديدة والمدن. مجرد تطلع بيانات عدم دعوة الأهالي للعودة فهذا بيعني أو عدم الاستعجال بالعودة مشان الدقة يعني هذا بيعني أنه وقف إطلاق النار لم يدخل بشكل جدي وبقيت بعض الغارات من المسيرات وبقي القصف لغاية هلأ يعني الأخبار العاجلة اللي عم تلك القصف المدفعي بعده مستمر. هذا بالإضافة إلى الحديث الواضح لرئيس وزراء العدو ووزير حربه يلي قالوا نحن بقيين بالأراضي اللبنانية ومش طالعين والملف اللبناني مش مشمول بالاتفاق الأمريكي الإيراني نهائيا أو مش رح يخضعوا لما ورد بذاك الاتفاق. بالجزء الآخر من الصورة اللي عم نلخصها بالإنترو كان هناك اتصال للمرة الأولى من فترة طويلة ما بين مستر عجي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع فخامة رئيس الجمهورية لحتى يبلغوا بأجواء الاتفاق والبند الخاص بلبنان من بعد قطيعة استمرت لفترة طويلة. وطبعا كان رد الرئيسي واضح تماما بعدم تدخل إيران بشؤون لبنان وهذا الكلام بيسمعه معقول للمرة الألف بس ما بيفهموا الجماعة لا بيفهموا عربي لا بيفهموا انجليزي وحتى فارسي ما بيفهموا إلا بلغة البلطجة والقوة واغتصاب حقوق الآخرين والتدخل بشؤون وزعزعة استقرار البلاد. إذن هي مرحلة اختبار بينما مضيق هرمز مبدئيا فتح وبلشت أسواق النفط تتهاوى وأسعار النفط تتهاوى بشكل كتير كبير بالإضافة إلى أسعار الذهب وغيرها من كل الأمور المترابطة ببعض البعض نحن لازلنا قيد الاختبار. مرت العديد من السفن المحملة بالنفط واللي كانت محتجزة لفترة طويلة بلشت بالعبور بمضيق هرمز بينما نحن بعدنا لا تأثرنا بوقف إطلاق النار جديا ولا تأثرنا بانخفاض الأسعار لأنه عنا تجار فجار وهودي بيضلوا مسيطرين ضمن الدولة العميقة على كل شيء.

بنفس الوقت بذكرى الهجرة النبوية، رسالة دار الفتوى كانت واضحة بعكس الرسالة الأخرى، سبحان الله، بين المفتن قبل المفتي دريان بالرسالة الموجهة السنوية لمناسبة السنة الهجرية الجديدة، أكد أننا نعاني من غلبة السلاح والسلطة اختارت التفاوض للخروج من المأزق. وكان عم يأكد بالرسالة أنه السلاح المتفلت هو مشكلة المشاكل بلبنان ولا قيام للدولة بوجود سلاح خارجه. على المقلب الآخر، المفتن قبلان كان عم يدعو مباشرة لاستثمار الانتصار، بيقول لك إسرائيل هزمت، إيران انتصرت، وهلأ صار ضروري نغير بالحكومة. بغري مباشرة بدون يقرشوا أي انتصار مزعوم طبعا، ولا في انتصار ولا في بطيخ، بدون يحاولوا يقرشوا بالداخل لمحاولة استثماره، فبدأ إطلاق النار على الحكومة إنه أي حكومة ما فيها ناس شرفاء وطنيين، الشرفاء بس من جماعتهم، هن محتكرين الشرشف الشرف. أكيد هذه الأمور ستبقى عنوان دائم وثابت بالأيام القادمة، خاصة إذا تم ترسيخ وقف إطلاق النار، وهذا ما نتمناه. سيكون انعكاس الأمر داخليا بكثير من المشاكل التي ستظهر على الساحة من هؤلاء الذين لا يريدون سوى السيطرة على البلاد والعباد، لو بالبلطجة والتشبيح والسلاح الميليشيا والغير شرعي.

هي الصورة بشكل عام، إطار الصورة يلي واضح نتيجة الوصول إلى اتفاق. الاتفاق جدي صار برا والتوقيع عليه رح بيكون يوم الجمعة. مين بيحضر مين ما بيحضر آخر همنا. هني من بعد ما تقاتلوا على أرضنا اتفقوا، ونحن بعدنا راضخين للاحتلال وعم ناكل قتل. الفقرات الجاية ما بتشبه أي شيء خاصه بهذا الاتفاق أو خاصه بموضوع القتال، لأنه اليوم اخترنا مواضيع مختلفة لحتى نحكي عنها، سواء السلاح المتفلت بس من زاوية تانية، أو سواء الموضوع الأبرز بالفقرة القادمة، رسالة من رسائل الهجرة النبوية الشريفة.

في غرة شهر محرم من عام 1448 هجري، بداية العام الهجري الجديد، خلينا أول شيء نكون عم نهني الجميع بانطلاقة عام جديد، نتمنى أن يكون عام خير للجميع. طبعا الناس ما بتحفظ أسماء شهور والأعوام الهجرية بحكم الاعتماد على التقويم الميلادي، وهذا ليس عيبا، يعني من الأمور اللي بيتم الهجوم على العالم فيها، بس على الأقل نحفظ اسم السنة مشان بس تقولوا لبعضكم كل عام وانت بخير، كون عارفين بأي سنة موجودين. الحمد لله يلي من على هذه الأمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن جعل المناسبات التي تحتفي بها واللي هي قليلة، هن عيد الفطر وعيد الأضحى أو هالمناسبة يلي قيمتها كتير غالية، ذكرى الهجرة النبوية. الحمد لله يلي رب العالمين وضع بهذه المناسبات أيضا أمورا للتفكر والعبادة واستنتاج الكثير من المعاني جراء اختيار هذه المناسبات وعمق المعاني ورسائل التي تتواجد فيها. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. مع بداية عام جديد وبذكرى الهجرة النبوية بكل عام، نحاول نستلهم قصة وعبرة من كثير من القصص والعبر التي نستطيع أن نخرج بها، طبعا ليس فقط من باب الرواية وكيف صارت الهجرة رغم أهميتها، بس هيدي الأمور صرنا حافظينها. الأهم أنه نستنتج بعض الرسائل التي كانت موجودة، واليوم إذا بدي ركز على نقطة من هالنقاط الكتيرة والرسائل العديدة هي الإخلاص، مخلصين له الدين. الإخلاص واللي هو شرط أساسي للعقيدة وشرط أساسي لقبول العبادة، أي عبادة، أن تكون مخلصا لدين الله وليس رياء، وليس من أجل فلان ولا من أجل الحزب العلاني ولا من أجل الحركة العلانية ولا فخاد المرشد ولا كذا، أن يكون العمل كله على بعضه خالصا لوجه الله تعالى. عندما نتفكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة يدعو الناس 13 عاما وما آمن معه إلا قليل، وتعرض لكثير من الأذية ولكثير من الاعتداءات، وجاءه الأمر بالهجرة لتأسيس الدولة الإسلامية المحقة العادلة والتي كانت انطلاقتها من الهجرة، ترك الصحابة وترك الناس وتركت العائلات المؤمنة بعدد القليل كل ما تملك من مال ومنازل وأراضي وهاجرت في سبيل الله، أخذت الأوامر الربانية وأخذت الخطة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام المحكمة من أجل الانتقال إلى مكان آخر والانتقال بالرسالة إلى موقع آخر، وفي نفس الوقت الاستعداد للعودة لفتح مكة بعد أعوام قليلة حين نكون جاهزين لذلك. كل هذه العبارات فيها كثير من العبر والرسائل، إنما تركوا كل شيء لوجه الله تعالى مخلصين له الدين، لا من أجل مناصب ولا من أجل مكاسب دنيوية ولا من أجل شوفوني أنا الأبضاي الشجاع، ولا قالوا لا نحن معندين وباقيين بالأرض لو بدنا نتعرض للإبادة، أو أتت الأوامر أنه يبقى نحن ما بدنا نهاجر هيدي مدينتنا، يلا حفروا أنفاق وتخبوا تحت واتركوا الناس تاكل قتل واتركوا الناس تخوض معارك نهاية تكون فشلة، رغم أنها رسالة ربانية وما كان ينطق عن الهوى. قادر سبحانه وتعالى كان يثبت الناس وينصرهم وبجنود لم تروها كما وردت بالآية الكريمة، إنما كانت الهجرة لحتى منا نتعلم، ونتعلم أن تكون العبادة لوجه الله تعالى لا نفاق ولا رياء.
كانوا الصحابة الكرام مخلصين لله، وكانوا محبين للنبي عليه الصلاة والسلام، مستعدون أن يخوضوا أفظع وأكبر المعارك لأجله ولأجل الدين، لأجل نشر الدين. كانت الرسالة سامية، لا فيها مكاسب دنيوية زائلة ولا فيها صفقات بخسة يقيمونها على دماء الناس. عندما كانوا يرددون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو سمعنا وأطعنا، كانوا يقولونها عن حب وعن قناعة، رغم أنه دين جديد، إنما آمنوا بقلب صادق وكانوا مخلصين له الدين. لماذا التركيز على هيدي النقطة؟ لأنه بصراحة بهالمناسبة بتشوفوا كثير من تجار الدم والدين يحاولون الاستثمار بها. وشفت امبارح أحد الإسلامجية هيك عمل قصة ورواية عليا أنه تذكير بغزوة مؤتة، وكيف كان عدد المقاتلين الروم أكثر بكثير من عدد المسلمين اللي أمروا النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب، وكيف أنه بعدين انتصروا. طبعا تزوير للرواية وتدليس من خلالها بمحاولة الدفاع عن الانتحاريين اللي بيدوروا بفرك الإسلام السياسي، لحتى يفرجوك أنه نحن اللي عم نعمله صح، وهذا اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن قلدناه بتشبيه لا يستحق إلا أنه تنقده. يعني أي تشبيه بهيدي الأيام بالأيام الماضية هو تشبيه ما له أي معنى من أي ناحية. بلش إذا بدك تاخده من النية الصافي، مع أنه أنا بعرف اللي كاتبها نيته مش صافي، عارفه على وين عم يصيب. إذا كانت النية صافية فبوقتها كان معه النبي، نبي نبي نبي عم ياخدوا الأوامر من نبي، كانوا صحبة نبي، مش إنه عم ياخدوا أوامر من أزعر من هون أو من تاجر كابتاجون من هونيك أو من حدا كل هدفه أن يكون هو مستلهم السلطة وأياديه غيلت بدماء الآخرين. ثانيا من ناحية الأعداد، يعني القياس لا يجوز. بوقتها العدو سواء كان الروم أو كانوا كفار قريش لم يكونوا متفوقين عسكريا بشكل هائل. كان القتال يعتمد على الشجاعة، يفوت المقاتل المؤمن وهو مخلصا لدين الله يقاتل وبيقتل 70 و80 من الأعداء. لا، لأنه ما كان في غير السيف والترس والحصان والفرس يلي كانوا يقاتلوا عليها، لا كان في درونز ولا كان في طيران ولا كان في AI ولا كان في اصطياد للعالم بكبسة زر. فالمقارنة لا تجوز. واستثمار هذه القصة يلي طبعا هي قصة ملهمة جدا، غزوة مؤتة، فقط لمحاولة تبرير المغامرات والحماقات والنكبات الانتحارية يلي قاموا فيها. هيدا إذا صفينا النية. يعني بعدين أسهل شيء كانت، طالما أنتوا عم تعملوا هالمقارنات واللي هي لا تجوز، أسهل شيء كان الصحابة الكرام المدافعين عن الرسالة واللي عم ينشروا الدين واللي حملوا هذا الدين على ظهرهم وأوصلوه إلينا، كان فيهم أنه ياخدوا القرار بحفر أنفاق ونتخبى تحتها وناخد الناس دروع بشرية، مش نهاجر ونترك المدينة لحتى نحمي المدنيين ونستعد للمعركة ونرجع أقوى ونفتح مكة التي هجرنا منها بالقوة. هاي الرسالة الحقيقية، مش الرسالة الكاذبة اللي عم يحاولوا يستثمروها لمحاولة تصوير أن ما فعلوه هو عين اليقين واللي عملوه هو هيدا الصح. أن نضحي بألاف العالم، أن نترك العدو يدمرنا، أن نترك العدو يهجنا ويحتل المزيد من الأراضي، هيك منكون نحن عم ننصر دين الله وعم نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ووالله هذا دجل مطلق. ضربوا لنا مثلا غزوة مؤتة، إنما من كلامهم ندينهم. الإخلاص بالدين يا سادة، القتال هذا الجهاد المزعوم الذي دائما يتحدثون عنه، كل أنواع الجهاد، سواء الجهاد بالقتال، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالمال، أساسه لحتى يكون مقبول أن يكون خالصا لوجه الله. العمل لحتى يسمى جهاد بده يكون خالص لوجه الله تعالى، مش بده يكون كرمال فريقنا يحكم ولا كرمال حركتنا تضل بالسلطة ولا كرمال الحزب يضل مسيطر على البلد ولا كرمال فخاد المرشد ولا هيك. هيدا بصير بقى شرك بالموضوع، ما بيعد العمل خالص لوجه الله تعالى. هكذا كانوا يقاتلون وينتصرون رغم أن عددهم قليل، وكان رب العالمين يدعمهم بالملائكة التي تحدث عنها بالآيات. أما
لما بدها تكون النية مزغزغة وبدك تروح تتحالف مع جميع العمئات لأخوانك بالبلدين الأخرى وتنتظر الملائكة أن تقاتل عنك وتنتظر النصر من رب العالمين، فأنت لا تقتدي بالنبي الكريم، أنت تحاول أن تدجل وتدلس بالرواية النبوية وبذكر الهجرة الكريمة. لذلك كان التركيز على موضوع مخلصين له الدين، وهيدي نقطة أساسية بأي عمل، وما بعتقد أي حدا من هالدكاكين هيدي الفاتحة واللي تبين أساساً شو مهمتها، يعني من بعد هالنكبة الطوفان والمعارك اللي صارت غايتها الأساسية ودعم الأساسي كان الدفاع عن نظام الملالي وليس التحرير وليس القتال وليس الجهاد، وهذا من كلامهم وليس روايات اعتباطية. كل هؤلاء لم يكونوا مخلصين النية، كانوا مشاركين في تلك النية لأهداف سياسية وأهداف سلطوية بانت تماما من خلال التجارب السابقة. لذلك أي عمل أن يكون لوجه الله تعالى هو أن يكون خالصا له سبحانه وتعالى. فبدل ما تضربوا الأمثال للعالم لحتى استمرسوا تجارة الدم والدين المعتادة، تعقلوا وتفكروا وعدوا وعملوا إعادة قراءة لكل الحماقات اللي ارتكبتوها واللي أدت إلى انقسام هذه الأمة إلى شراذم عديدة وإلى فئات عديدة، وأدت إلى الاقتتال الداخلي، وأدت إلى كثير من الشوائب التي أتت من لما أتى هذا الفكر الضال المنحرف لحتى ينتشر ببلادنا ويقنع كثير من العالم بأفكاره الشيطانية.

ذكرى الهجرة النبوية أيها السادة ليست احتفاء بعام جديد كما نحتفل براس السنة الميلادية مع احترام مناسبات الجميع، لا، بل هي فيها كثير من الدروس والعبر التي أراد رب العالمين عبر نبيه الكريم الذي ما كان ينطق عن الهوى أن يعلمنا إياها. وتذكروا أنه كانت انطلاقة الدولة، بناء المدينة وبعدين العودة إلى فتح مكة وانطلاقة الدولة، كانوا يدافعون عن الدين، كانوا ينشرون الدين، كانوا مخلصين لله الدين، لم يكونوا تجار دم ودين. وفي هذه المناسبة نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذا الدين، أكرمنا بهذه الرسالة، أخرجنا بها من الظلمات إلى النور. ونصلي على النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي الكريم الذي حملت الأمانة وأديت الرسالة وبلغت وهديت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد. والسلام أيضا إلى الصحابة الكرام الذين قاتلوا ونشروا هذا الدين وحملوا الأمانة وأوصلوها إلينا، ولولا تضحياتهم وبطولاتهم وشجاعتهم التي كانت فقط في سبيل الله لا لغايات أخرى لم يكن هذا الدين وصل إلينا وانتشر في المعمورة.

أولوية حماية النفس البشرية أولى بألف مرة من المشاريع السياسية والمشاريع السلطوية. بدل ما تضربوا للعالم الأمثال، اتعلموا واخدوا العبر من اللي صار معكن على ألا تكرروا تلك الأخطاء القاتلة التي ما أدت إلا إلى مزيد من الاحتلال والخسائر ولم تحرروا شبرا واحدا. فلا تأخذوا فكرة الهجرة لكي تحاولوا ليع عنق آيات القرآن الكريم وتزوير الأحاديث لأهدافكم المشبوهة.

0: لليوم الثاني على التوالي بالأمس استمرت المناوشات والتقاتل داخل مخيم عين الحلوة من بعد حادثة الاغتيال اللي صارت يوم الأحد. ما تفاصيل هذا الموضوع ولماذا اخترنا أن تكون هذه الفقرة عن هذه النقطة تحديدا؟ دائما ما نردد أننا حين نطالب بموضوع حصر السلاح بيد الدولة لا يقتصر الأمر على سلاح ميليشيا الحزب فقط، إنما المقصود هو كافة السلاح المتفلت والذي لا يجلب سوى التقاتل الداخلي والاعتداءات والسطو المسلح والجرائم التي لا تنتهي والتي ترونها بشكل يومي داخل مناطقنا. فالحديث شامل عن كافة أنواع السلاح المتفلت، وطبعا حتى لما بتجي المذكرات الحكومية أو بينحكى بهذا الموضوع بالمؤسسات الرسمية دائما ما يذكر السلاح الفلسطيني المنتشر بالمخيمات لأنه جلب لا سكان المخيمات الويلات. لو بدنا كل ما يصير حادثة نقعد نركز عليها كنا كل أسبوع بنعملكم فقرة، لأنه اسم الله التقاتل الداخلي لا يهدأ. إنما هالمرة لازم كانت الوقفة. خير، شو قصة هالحادثة؟ التوتر بلش يوم الأحد بمخيم عين الحلوة بعد اغتيال القيادي بحركة فتح محمد فتحي على يد عنصر من العناصر المتطرفة من الدكاكين التي تتاجر بالدين واللي كلها رفع شعارات الدين وهي ما خاصة بالدين ولا بتعاليمه. الكاميرات كشفت انه الجاني هو محمد عطل يوسف، اردني الجنسية، اقدم على اطلاق النار باتجاه فتحي بالشارع الرئيسي عند مدخل المخيم لناحية الحسبة، وذلك بتغطية من المطلوب عمر الناطور. الجاني الذي يتحصن بحي الصفصاف داخل المخيم تم الاتيان بوالده وفرجوه بالكاميرات انه هيدا ابنك يلي عمل الجريمة. من لما صارت حادثة الاغتيال، وطبعا هي حادثة الاغتيال رقم 1000 اللي بتصير بالمخيم، تصاعدت حدة التوترات الأمنية وبدأت المناوشات بين الدكاكين المنتشرة داخل كيلومتر مربع واحد. انت عم تتخيل بكيلومتر مربع واحد في أكتر كثافة سكانية يمكن بالعالم ما قادرين يتهايشوا، بالعكس يتقاتلون بشكل دائم. يعني أي نعم العدو الإسرائيلي مارس حرب الإبادة ولا يزال ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية بشكل عام، إنما نحن مش مقصرين ببعضنا البعض. كل مرة حادثة اغتيال، ما في أسبوع إلا ما عندك حادثة اغتيال. هيدي الفرقة اغتيلت من التاني والتاني اغتيلت من التالتة، كله لتصفية حسابات الداخلية. ولما بتجي بتحكي عن موضوع إنه هذا السلاح يجب أن يكون بيد الدولة بينطوا بيقولوا لك والقضية، ومين بده يحمل مخيمات؟ وكانه هذا السلاح يحمل مخيمات، مش هذا السلاح يلي عم يجيب التوترات للمخيمات. طبعا تاريخ السلاح داخل المخيمات من لما بدأت تلك المخيمات بالانتشار تاريخ دموي مليء بالمعارك الداخلية وبالاقتتال الداخلي من أول موعد عهدني. يعني أنا بتذكر الثمانينات وقت اللي كنا بأطفال كنا عم نسمع بمعارك أبو موسى وحركة فتح، وكانت عنا هون بالمخيمات الشمالية، بعدين انتقلنا إلى المعارك الأخرى تأثرا بعدين بالانقسام اللي صار على الأراضي الفلسطينية صار داخل الأراضي اللبنانية، وفتحت لك هتكيكين 29-30 دكانة فتحين داخل مخيم يتكون من كيلومتر مربع واحد في كثافة سكانية هائلة. بدل ما يكون التعاون والتآخي ومحاولة تضميد الجراح ومحاولة المساعدة والتكافل والتضامن الاجتماعي للوصول إلى نوع من الأمان والاطمئنان، لا بل كل أسبوع معارك وكل أسبوع اغتيالات. شو الهدف؟ ماشي، بس نحن بدنا نسيطر على هذا الحي وانتو بتسيطروا على ديك الحي وانت ممنوع تقرب لهون، أو خلاف على شيء تجارة مخدرات، على شيء مواد مسروقة بدنا نبيعها، كله بيؤدي إلى استخدام هذا السلاح. إذا بتتذكروا كان القرار بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية ممثلة بالسلطة وبالرئيس محمود عباس كان بحصر السلاح وتسليم السلاح بالمخيمات، وقد بدأ بالفعل بدأت حركة فتح بتسليم السلاح للدولة اللبنانية، بينما أبت باقي المنظمات والميليشيات أن تسلم سلاحها بحجة شو؟ مين بده يحمينا؟ لا يوم حدا يجي يكلنا، بكرة هودي بدون يجي يكلونا أو هوديك، والقضية وكيف بدنا نرجع؟ وكأنه هذا السلاح خدم القضية بشيء، ليس فقط كان أداة من أدوات التقاتل الداخلي، ولم يستخدم يوما لقتال العدو الإسرائيلي، لم يستخدم إلا بالاقتتال الداخلي بس. القضية شوف مين اللي عم يدفع الثمن؟ مين اللي بيدفع ثمن كل هذا الاقتتال دايما والتهجير فوق التهجير؟ هن اساسا عم بيعانوا من التهجير، تهجير فوق التهجير، كل مره بيصير احتكاكات الناس بتترك هالمنازل اللي تعرضت لكثير من القنابل والرصاص، كل مره بيحاولوا ترميمها، انما بنرجع على اشكالات جديده وعلى اغتيالات جديده وعلى تصفيات، وكلها انتبه بشعارات الدين والاسلام، لانه كل هالدكاكين فتحة بنفس الشعارات اللي بتتاجر فيها، وكل دكانة مدعومة من دولة، ما بقيت بتدعمها الدولة الفلانية، وكله قال بده يحرر وما حدا حرر شبر. السؤال الطبيعي اللي بيسألوا أي مواطن لبناني وفلسطيني، إلى متى يستمر الوضع هيك؟ طبعا ليس الرهان على تعقل هؤلاء، هؤلاء مجانين، ما هم تجار دم ودين، مجانين لا يفكرون إلا بأنفسهم وكيف بدهم يسيطروا على منطقة إضافية وعلى شبر إضافي أو كيف بدهم يمرقوا تجرة. إلى متى يستمر الدولة والقوى الأمنية بعدم تنفيذ القرارات المتخذة أو التطنيش؟ إنه لك يا با نحن معلش بس حتى ما... لا يا خي ما بلش بعد السلاح، إذا هيديك السلاح الآخر الميليشيا والأصفر خايف من المشاكل والحرب الأهلية والاحتكاكات، ما بلش بمكان ما، مش عم تشوفوا هالجرائم كل مرة، ما بتعرفون ومراقبينهم وبعضها بتستخدمون كمان. والله انا بستغرب انه يا اخي نحن ما بنستحي، ما بنخجل من ربنا، ما بنخجل من انفسنا، انه شايفين اسرائيل نازله اباده ونازله تهجير ومستمره بالقتل بشكل يومي داخل الاراضي الفلسطينيه، بدل ما نكون نحن كتله وحده لدعم هؤلاء بصمود، لا نحن بنكون عم نتقاتل مع بعضنا البعض، وكل يوم نفتح دكان جديده وعلى اساسها منتاجر بدم العالم وبنستهون دماء الناس. فالمطلوب إذا بدنا يكون في عنا خطوات جدية، يعني ما نعمل حمل الدولة فوق طاقة، بالعكس تماما، طالما صار في موافقة من السلطة الشرعية الباقي كله غير شرعي، الباقي كله ميليشيات ومنظمات لا شرعية لها، فمفترض أن تكون التحركات أكثر جدية والضرب بيد من حديد لحتى ما تتكرر هالجرائم ويتكرر النزوح والأذى لسكان هؤلاء المخيمات أولا والجوار ثانيا. مؤسف أن ترى عمليات الاغتيال والقتل بدل أن تكون بوجه العدو الإسرائيلي الذي يقتل يوميا أبناء الشعب، أن تكون ها أو يكون هذا السلاح موجه إلى صدور بعضنا البعض لأجل مكاسب دنيوية زائلة.
1: إجا وقت الشغل

قال لك الحلوة الحلوة بتضلها تشتكي، ولما بيجي حكيها بتبلش بالبكي. سلاح فتاك هذه الدموع، تستخدم لاستجرار العواطف، إنما نحن المنتصرون لا نتألم ولا نذرف الدموع، بالعكس نزف الانتصارات بشكل يومي إلى أبناء الشعب الذين يعانون من القتل والتدمير والتهجير والاحتلال، ونقنعهم بالحشيشة وبالقوة وبالصلبطة أنه نحن منتصرين يا جماعة. لعمري إنه بيع للأوهام لا مثيل له بتاريخ العالم. حول هذا الوهم اخترنا مقال اليوم من صحيفة نداء الوطن. زميلنا نخل عظيمي كاتب مقال بعنوان طهران تخدع الحزب والحزب بائع أوهام بعدما باع الجنوب. عنوان قاسي ما هيك وطويل كمان. التفاصيل اسا اكثر بس مشان اللي بيتحسسوا هناك مواضيع. يعني يبدأ نخل عظيمي المقال: حفلة تكاذب مستمرة، طهران تكذب على حزب الله والحزب يكذب على بيئته، كذب بكذب وتضليل بتضليل ونفاق بنفاق. يحاول الحزب تسويق رواية انتصار جديدة تماما كما فعل في محطات سابقة انتهت بخسائر أكبر من الشعارات التي رافقتها، لكن الوقائع هذه المرة أكثر قسوة من أن تخفى وأكثر وضوحا من أن تزور. الكذبة الأولى تقول إن الاتفاق الإيراني الأمريكي يمنع إسرائيل من التحرك عسكريا في لبنان، والحقيقة أن الصيغة المتداولة للاتفاق لا تلغي حق إسرائيل في الرد أو ما تسميه الدفاع عن النفس إذا اعتبرت أن هناك تهديدا مصدره الحزب، وهذا ما أبلغه بوضوح الرئيس الأمريكي لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو خلال الاتصال الأخير بينهما، وعزز هذا الأمر ما كشفه مسؤولي إسرائيل عن طلب حاسم من واشنطن عدم تقييد العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان. هذا الواقع تعرفه طهران جيدا ويعرفه الحزب أيضا، لكنه يختار إخفاءه عن جمهوره لأنه يهدم سردية الانتصار التي يعمل على تسويقها منذ أسابيع. أما الكذبة الثانية فتتمثل في الإيحاء بأن الاتفاق سيفرض على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الجنوب. هذه الكذبة التي تسعى إيران إلى تسويقها تلقفها الحزب واضعا بيئته مجددا في مستوقع أوهام لا تمت إلى الحقيقة بصلة، إذ إن الوقائع الميدانية تشير إلى العكس تماما، فالجيش الإسرائيلي لا يتصرف كقوة تستعد للانسحاب بل كقوة تعزز تموضعها وتحصن مواقعها وتوسع نطاق انتشارها من مجدلزون إلى كفر تبنيت ومن العويضة إلى تبنين وتلال علي الطاهر. تبدو الصورة واضحة تثبيت الوجود العسكري ولا مؤشرات جدية على إنهائه في المدى المنظور. والأخطر أن الحزب يطلب من بيئته تصديق رواية الانسحاب رغم أن أبناء الجنوب يرون بأعينهم ما يحدث على الأرض، فكيف يمكن الحديث عن انسحاب وشيك فيما الدبابات تتقدم والتحصينات تتوسع والأعلام الإسرائيلية ترتفع فوق التلال الاستراتيجية؟ أما الكذبة الثالثة بحسب رأي النخل عظيمي وهي الأكبر والأخطر خطورة أو الأكثر خطورة، فتتمثل في محاولة إقناع اللبنانيين بأن إيران هي من سيعيد الجنوب وأهله إلى بيوتهم وأرزاقهم. والحقيقة أن أي انسحاب إسرائيلي وأي تثبيت لوقف إطلاق

وأي ترتيبات أمنية مستدامة لن تتحقق إلا عبر الدولة اللبنانية ومفاوضتها ورعايتها المباشرة لأي تفاهمات دولية. ويعرف الحزب قبل غيره أن طريق الحل يمر عبر الدولة لا عبر شعارات المحاور، وعبر الدبلوماسية لا عبر الاستثمار السياسي في معاناة الناس. وعلى وقع الكذب والنفاق من خلال إخراج هزيل وبطولة كرتونية، يجري الحديث عن مهلة 60 يوما الخاطرة، وهي الفترة المتفق عليها لاستكمال المفاوضات حول القضايا العالقة بين أمريكا وإيران. فماذا سيحدث خلال هذه المهلة؟ التجارب السابقة تدفع إلى الحذر أكثر مما تدعو إلى التفاؤل، فإيران التي تدخل مرحلة تفاوضية حساسة تحتاج إلى المحافظة على أوراق قوتها الإقليمية كاملة غير منقوصة، وفي مقدمة هذه الأوراق تأتي الساحة اللبنانية باعتبارها إحدى أكثر الجبهات قدرة على التأثير في الحسابات الإسرائيلية والأمريكية معا. من هنا لا تبدو مصلحة طهران خلال الأسابيع المقبلة في إقفال الملف اللبناني نهائيا أو السماح ببلورة تسوية مستقرة على الحدود الجنوبية، بل على العكس قد يكون من مصلحتها إبقاء لبنان في منطقة رمادية بين الحرب والسلام، بحيث تبقى جبهة الجنوب مصدرا دائما للضغط والتهديد والرسائل التفاوضية المتبادلة. الخطورة الحقيقية تكمن في أن لبنان قد يصبح خلال 60 يوما المقبلة رهينة مرحلة انتقالية لا يملك قرارها، ولهذا فإن الخشية اليوم ليست من الحرب القائمة فقط، بل من الحرب المؤجلة. وفي هذا التوقيت بدأ العد العكسي للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستنعقد ب 22 حزيران بوزارة الخارجية على مستوى عسكري، وب 23 حزيران على المستويين السياسي والعسكري معا، وفي 24 حزيران على مستوى سياسي حصرا. وفي المعلومات أن هذه الاجتماعات ستكون مصيرية، خصوصا أنها الأولى بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي المزمع توقيعه، وتؤكد أنه سيتم التعاطي خلالها بكل واقعية مع التركيز على تنفيذ بيلوت زون، ولا سيما أن وقف إطلاق النار سيكون مساعدا في عملية التطبيق. كما سيتم الاتفاق على المناطق التي سيبدأ منها الجيش اللبناني عملية التطبيق، وهنا يقترح الطرف الإسرائيلي أن يبدأ من المناطق التي لا يزال الحزب يستخدمها لإطلاق الصواريخ خارج الخط الأصفر، بينما يفضل لبنان أن تكون المناطق التجريبية ضمن الخط الأصفر يبدأ معها الانسحاب الإسرائيلي تدريجيا ضمن فترة يتم الاتفاق عليها. وفي المعلومات أيضا أن الوسيط الأمريكي سيحمل إلى الاجتماعات فكرة تتعلق بمراقبة عملية التنفيذ والجهة التي يمكن أن تكون مقبولة من الجميع وتحمل على عاتقها الرقابة على الأرض. فبيختم نخل عظيم المقال: على كل حال، وبينما تنشغل الدولة اللبنانية بمحاولة انتزاع حلول واقعية توقف الحرب وتفتح الباب أمام الانسحاب وإعادة الإعمار، يواصل الحزب تسويق أوهام ورهن الجنوب في بازار التفاوض الإيراني. لكن المشكلة أن الوقائع لا تكذب، والخرائط لا تكذب، والميدان لا يكذب. وعندما تنكشف كواليس الاتفاق الإيراني الأمريكي بالكامل، سيكتشف كثيرون أن ما قدم لهم على أنه انتصار تاريخي لم يكن سوى فصل جديد من حفلة التكاذب الكبرى التي يديرها النظام الإيراني على أنقاض الجنوب ودماء اللبنانيين والجنوبيين تحديدا، وحزب الله شاهد زور على ذلك.

بالأساس ما عادت الأمور مبهمة لحتى تنكشف. خلال هالمعارك وخلال هذه السنوات بعتقد كتار من الناس اكتشفوا تماما أن دماء اللبنانيين والجنوبيين تحديدا هي للتجارة ولوضعها على طاولة التفاوض وللي حتى يستفيد منها ملالي طهران. لذلك يستطيعون تسويق ما يريدون من شعارات ومن انتصارات، إنما الميدان الذي يدعوننا دائما للعودة عليه يكذب كل شعاراتهم، ويأتي اليقين تماما مما يرون الناس عند عودتهم إلى بلداتهم المحتلة أن السلاح لم يحمي ولم يبني، بل جلب عودة الاحتلال وجلب الخراب والدمار.

أطغى أجواء المونديال على أجواء الخلافات والانقسامات السياسية بلبنان، وهذا الأمر واضح للعيان. بعتقد هذا اللي كنت خبرتكن عنه من ليلة انطلاق المونديال، تلكن قد ما كان في تطورات أمنية واتفاقات ووقف اطلاق نار ومعارك بدل أجواء المونديال بدل هي تحتل الصدارة. جرت بالأمس 4 مباريات ضمن مونديال 2026. المباراة الأولى كانت باكرا، تعادل فيها المنتخب الإسباني بنتيجة مفاجئة أمام منتخب كاب فيردي الرأس الأخضر بدون أهداف، نتيجة كانت صادمة لمحبي الماتادور الإسباني. المباراة الثانية كانت انطلاقة الفراعنة بالمونديال واللي كادوا أن يحققوا المفاجأة لولا الحظ العاسر، إنما تعادلوا مع المنتخب البلجيكي القوي بنتيجة 1-1 بمباراة قدم فيها المنتخب المصري مباراة كبيرة جدا وعرض استثنائي وأضاعوا الكثير من الفرص لجلب الفوز. أما انطلاقة المنتخب السعودي منتخب المملكة العربية السعودية فأيضا كانت نتيجة إيجابية بالتعادل مع منتخب الأورغواي القوي فنيا وبدنيا، تعادلوا بنتيجة 1-1 بالمباراة الليلية. أما المباراة الرابعة وضمن نفس المجموعة كان عم يتعادل منتخب العدو الإيراني مع منتخب نيوزيلندا بنتيجة 2-2. كنا حابين انه يخسر والله، ليس لأهداف رياضية يعني، بس ماشي الحال تعادلوا مع نيوزيلندا. اليوم هناك 3 مباريات. المباراة الأولى بدها تكون على الساعة 10 انطلاقة المنتخب الفرنسي أمنا الحنون أمام منتخب السنغال على الساعة 10. عندك الساعة 1 انطلاقة المنتخب العراقي بمشاركة تأخرت كثيرا بالمونديال أمام منتخب النرويج على الساعة 1، وعندنا أيضا انطلاقة المنتخب الجزائري أمام أبطال العالم زملاء ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين، يلي المباراة رح تكون الساعة 4 فجرا بتوقيت لبنان. أكيد منتمنى التوفيق للدول العربية ويقدموا عروض استثنائية مثل ما قدمت مصر والسعودية وقطر بانطلاقتها بالمونديال، وأيضا المغرب أبناء ناس المغرب اللي قدمت عرض كتير كبير أمام السامبا. لغاية الآن ما في غير منتخب تونس، بعدنا ناطرين انطلاقة الأردن. منتخب تونس للأسف يلي خسر خسارة كتير كبيرة أمام السويد بانطلاقته بنتيجة 5-1. بهالوقت المقاهي والنزقين المارقين من اللبنانيين يرتدون المقاهي والصالات والمعرض محل ما عم تقام ليالي المونديال لحتى يحتفلوا ويعيشوا أجواء المونديال ويفرحوا. شايف نزقين مارقين ما بدل ما يروحوا على الجبهة عم يروحوا يحضروا مونديال.

النصف الأول من الترند، النصف الأول دايما متعلق بالمونديال، أما النصف الثاني فمتعلق بالمونديال اللي عم يصير على أرضنا والتنافس الحامي بتحويل البلاد إلى ساحة مستباحة وصندوق بريد للرسائل الأمنية. وقف اطلاق النار الذي لم يتحقق لغاية الآن والغارات بعد مستمرة، وأيضا اصطياد العناصر بعده مستمر. إنما كان هناك بالأمس خبر صادم، خبر هز المجتمع اللبناني، هز القوى السياسية بلبنان، لا بل بالخارج كمان. بخبر تم توزيعه على الإعلام بالأمس وبشكل مفاجئ وصادم، أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات حالة طوارئ بالحزب استنادا إلى الظروف الأمنية واستحالة رئيس المجلس الأعلى استقالته. أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي قرار أعلن بموجبه حالة طوارئ داخل الحزب، مستندا إلى جملة من الظروف الاستثنائية اللي عم تمر بها البلاد وبمقدمة الأوضاع الأمنية يلي اعتبر أنها بتهدد الحزب والأمة كمان، مش بس الحزب. مع أنه مفترض وصلنا لوقف إطلاق نار وعم تشكروا إيران هلأ أعلننا حالة الطوارئ. طبعا الخبر كان صادم لجميع اللبنانيين يلي تركوا المونديال وتركوا عودة النازحين وتركوا البلدات المحتلة وتركوا التفاوض المباشر أو غير المباشر ومين راضي عنه ومين ما بده إيه، وانشغلوا أنه لماذا أعلن حالة الطوارئ؟ هل هناك من أمر طارئ قادم؟ هل يعلم السيد بنات أن شيئا كبيرا يحدث؟ في شيء أكبر مني ومنك عم بصير؟ ولا هذا فقط تأثرا بالاستقالات الحزبية اللي صارت من بعد الانقسام الحزبي الموجود أساسا؟ يعني حزب بده يوحد الأمة وهو مش قادر يتوحد بفرطة عدة انقسامات وعدة دكاكين. والله كلنا حطينا ايدنا على المقلة، الله يستر. راح البلد هذه اعلان حالة طوارئ من قبل الحزب القومي، فمعناتها في شيء كتير كبير عم بيصير نحن ما معنا خبر، هن الوحيدين اللي بيعرفوه. مثل ما كان إعلان حالة الطوارئ هو شيء صادم بالنسبة للبنانيين، كان هناك أيضا البيان الذي أصدره تعقيبا على وقف إطلاق النار المفتن قبلا يلي معود مثل العادي باستفزاز اللبنانيين، كان برسالة الانتصار الوطني سماها، أي والله وحياة الطنط ومفتاح الجنط، سماها رسالة الانتصار الوطني. قال لك إذا أراد الرئيس عون أن يحكم فعليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم. رسالة واضحة لفخامة الرئيس، إذا بدك تحكم وإذا بدك عهدك ينجح أنت عليك تنبذ جميع هيدي القوى، تكحشن كلنا بعضنا، تقول ما عاد يتعامل معكم ولا بدي أحكي معكم، وتعمل حلف مع الثنائي المقاوم. طبعا هيك لازم، وبنفس الوقت طبعا دعا لتغيير الحكومة وحمل المسؤولية أن أنتم المسؤولين على ما حدث ويجب أن تتراجعوا عن القرارات الاعتباطية يلي خدتوها بالأشهر السابقة. تكرم سماحة المفتن، خلص هلا الحكومة اليوم بعتقد رح تستقيل، والرئيس نواف سلام عم يضب كليكيشو لحتى يفل من السراي، وانتو شوفوا مين بكون يعني يجي هيك رئيس مقاوم لحتى يحمي الشرعية للسلاح. طبيعي احنا لازم نحاسب الدولة على تقصيرها، الدولة هي اللي راحت ضربت 6 صواريخ وهي اللي فتحت جبهة اسناد غزة وهي اللي فتحت جبهة اسناد طهران، الدولة لازم نحاسبها على القرارات الاعتباطية يلي ورطت البلد بحرب لا ناقة ولا جمل ولا بغل إلا فيها كمان، مش بس لا ناقة ولا جمل. على هالدولة هيدي راحت ورطت البلد وهجرت العالم وجابت الاحتلال، خلت أكثر من 68 بلدة محتلة والاحتلال واصل صوب النبطية وما ترك منطقة إلا مسحقة ومسحلة وبنفس الوقت مسحها. فيجب محاسبة هذه الحكومة ويجب محاسبة هذه الدولة التي اتخذت تلك القرارات العشوائية واللي ورطت البلاد بحماقة اسناد أولى وتيسنة اسناد تانية كرمال يدعموا مشاريع خارجية. يعني بالشوم عليكم ملا حكومة. كان لازم تاخدوا قرارات جريئة وتقولوا ايه نحن لازم نوقف حد السلاح الغير شرعي، نحن لازم ندعمه ونحن لازم نفتح له المجالات ولازم نسخر انفسنا كلنا لخدمته، لكن طالما عم يسعى وطن جماعة بقال لك انتصار وطني وحياة ولادي الانتصار وطني.
والله شو بدنا لك، الله يشفيك يا سمحت المفتن، يعني انت بحاجه لعلاج عاجل والله. مش عندك حول بالعين؟ يا ريت والله عندك حول بالنظره السياسيه، وعندك حول بالمبادئ، وعندك حول بكل شيء، ما عندك اي شيء سليم. وخلص تكرم عينك، رح نحاسب الدوله على هالتقصير الفاضح. يا عيب الشوم عليكم، ملا دوله عم تسخروا البلد وتحولوه لساحه صراع، صراع طويل عريض، لا ناقة ولا جبل ولا بغل لقلنا فيه، بنروح بنفتعه على بوابنا واخر شي بنحاسب الدولة يلي ما خص بالموضوع. هل هناك وقاحة وفجور أكثر من ذلك؟ هل هناك نوع من أنواع الوقاحة أسا بيعلى على هالوصف؟

0: ما تاخدوها بنية سيئة، نحن اخدينا بنية حسنة، يعني انه ما في بجمالها نسخة واحدة. ما تفهميني صح رجاء. يا عيب الشوم عليكم ملحكم، سكروا لي الحكومة هاي، يا عيب الشوم عليهم، راحوا أخذوا فتح قرارات فتح جبهات أسناد وراحوا ورطوا البلد. ما بتكرم عينك حضرة المفتن سماحة، هلأ دغري مباشرة اليوم بدنا نبت هذا الأمر، لازم نقرش هذا الانتصار الوطني العظيم وندعو الحكومة إلى الاستقالة ونعطيكم السراي كله على بعضه. قصة شو بتحبوا غيره؟
1: ويا نجمة لو خمسة منك هديكوا خمس نجمات، ويا ست لو ست.
0: إذا مهزومين شر هزيمة وهيك، كيف ما كنتوا منتصرين عن جد؟ كنتوا بلعتونا.

0: اكثر شيء عجبني بالمسؤولين تبعون الدوله ما بيردوا كلها على الخطابات هاي، هذا كلها خطاب ماشي فينا. اخذنا القرار واخذنا البصار وماشيين فيه، والمفاوضات مستمره، ولبنان يفاوض عن نفسه، واتركوا اتركوا الاخرين يجعدوا لحتى يشبعوا، خليهم عم ينبحوا. ما ضر السحاب نباح العوعو.
1: لو كان في تمنيه منك انا هبقى بثمن قلوب.
0: مع احترامنا لاولياء امور الدقات مشان ما يزعل منهم،
1: مرات اسعد
0: اصحاب الحس الحيوي من مرتفع
1: شرمني. ما فيش في العشر عيوب لو عشره في صندوق.
0: طب يسمعوا كل هالتحريض اليومي، كل هالحملات التخوين، ولا فرقاني معهم دايرين الطرشه. وهذا الصح، لا تردوا على هؤلاء الصغار، لا تنزلوا لمستواهم، اتركونا عم يجعدوا ليش بعض.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنيكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من على لوقته ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. مرة جديدة كل عام وأنتم بخير لمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1448. هذه المناسبة العظيمة التي نستلهم منها العبر ونأخذ منها الدروس العظيمة لبناء الدولة ولحماية الناس.

دروس علمنا إياها المعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام، هذه الدروس الحقيقية وليس الدجل الذي يروج له تجار الدم والدين. قاتلهم

0: روح استايلو عيب السمع عليكم اسألكم عين طالعين عم تحكوا قالوا الدفع عن أنو دولة هاي؟ أنو دولة ما بترضي المفتن قبلان هي ليست دولة عليها الجلوس في المنزل لا بل عليها المحاسبة والدخول إلى السجن
1: لو تسعى نهسعى وعاد للمرة التاسعة هدوب لو عشرة بصد العشرة مني ما فيش في العشرة
0: نلتقي في الغد إن شاء الله دمتم بخير وعسعد الله.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 او 71 027 2

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله. Number 1.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.
2: ما بتنطرق لوحدك كده.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع الضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

والعمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص

0: على عودك.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او

0: 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او
1: طعمي كلها
2: طني ورني
1: بيتزا وشاورما
2: يا يما
1: تاكل وبترجع بالتني.
3: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.
1: لما نقول الامين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفة. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.
2: FM. Now. On stereo. Power.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
2: تريبولي FM كلمات بلال يحيى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: البلدية تروي الضيعة الأصلية والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد مطعم دار المياس بخعون الضنية الطريق العام بعد مبنى البلدية ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض
0: ما حزرتي زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة
1: لكن اتفقنا خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز
1: بهر العين الكورة الطريق العام وابو سمرة ساحة سعدون
2: راد باور كارتين كلاب عالم الإثارة والمتعة راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا لهويت وعشاق سباق السيارات الكارتينج سكيت بارك بي ام اكس رولر باتان سكيت بورد راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا لا فيراندا ريستو كافيه بيتزا على الحطب أجواء عائلية وشباب لكية راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح بيرثدي بارتي أسعار خاصة للجمعيات والجامعات المعاهد والمدارس باي عبودي آغا 03 85

في أحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس، خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: دارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: تريبولي FM، كلمات بلال يحيى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق.

سيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي اغا هلأ بيقدم لكم اجمل جنسة واطيب ارجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، اجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي اغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 857 6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي.

أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتل لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. سوبر ستيشن، all the hits
3: when you want it. Triple FM، الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين الكورة، الطريق العام.

0: وسمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غير.